استأصل جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا

قصورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا بلادنا وعينوا حكامنا.

عشرة مساء أصدقاء صديقاتي، أنا ما كنتم سلامي، حياكم من الإذاعة المحلية لمدينة زورخ، ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكم.

التقينا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

0: اهلا وسهلا كل الهلا
1: هيا صلى
0: هلا والله
1: هلا بيك هيا هلا
0: هلا بخوات هلا

أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج صدى العراق. ملتقانا معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. دمتم لنا وأمسية طيبة نتمناها لكم من إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا، برنامج صدى العراق www.lora.ch، وإلى الملتقى.